سر بخير خام خيش برام في مفاني جنب من أمو في مرام وفي أمرام نماني مرد سبرام يلا قدف بودي برام دي برام خيوال جي جاي لديني يو فمجاش وقري جاكري.